ماكينة عريق وفريد منه عكمين المخا كل سخت كل مين بيع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سردر نفط ورادارها لساب على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول وقت.

0: Vi ricordiamo che potete trovare i nostri approfondimenti sul sito www.ondarossa.info.
1: ناس البال ناس البش في جروح الغد انا ناس الناس الناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكل مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدا من موت لنشوف حد مكلبش بوز السلاح ونزل السباع في شهيد وزغرة لفروح في شتات في البقعة البقات وفي من يبيع شو ما فيكم ما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء تخطرش على البال اي امين بصحب اقسام هي قوة استولت وجدان جاتنا صحوة ناس طلعوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
2: 25 وقت